قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر النهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأصنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاي بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يحبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم.

مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال. يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسن مخفي. يا من من الناس من عصمت خير الورى وشانه عظمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعزبل كما عصمته بها والحسبل. صل عليه ولتسلم كل حين بلال وسحب معا وسالهين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وسحب. يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبل وخير منزل حباب بسملة. صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان. وفيه باركت وفي صحابة وآله ومتر الصحابة. وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتها. ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي. ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين. ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود. ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل. ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا. وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة. وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين. وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة. وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر. وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور ما لفي. وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا. قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي. بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الضر وكل وسمة. بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه. يا من له مآل وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك. ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركات وسكنات وجعلنها بركات. يا من بيستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا. لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي. أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا. بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي.
بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاء أنفها هبال ولي أدم خير رسوخ وسبال وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لخير ما يضرني حيث ورد وأسبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبشخاوة ترد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنحره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أذب ضرا جاء به له وذهذه الشر بلامه لو الملام تصرفي ولتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا فيا من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري

صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايد لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي يحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ذا إتنابي والتقني ما سأني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهب ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عفذا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر محا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تسلي من سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعد.

في الحال والمآل وجه القلام ومدادي للإله ولرسول جنة أن كل له وجه الكتابة كالأعمال الصالحات ليخد آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير.

صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا ولآل وصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا ربا لو المحامد على معظم سمع وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام

الوحيد وآله مع سهاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كلما أروم صلي وسلمن يا رشيد على الذي به

يا من له إبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماهي على معظم سماومه وآله وسحبه الكمات أسالهين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر ولا لوسحب الذين باشروا سل على العاقب وهو التاه مع السلامك.

يا من يزهده لغيري غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أوتاهر وآله وسحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سمعته متهر ولال وسحب الذين مهروا وسليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب ولال وسحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب وسلم من يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولال وسحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم من يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسوله كما به منك أتاني سول وآله وسحبه والتجعل زنذم أكبر ردا ينجعل سل وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وسحبه الأكياس يا من ينور به قياسي سل وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وسحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولال ولأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولال ولأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سمع وجامه ولال ولأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صل على ندب سمع مقتفي وآله وسحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وسحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمسها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وسحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صل وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسحبه وللأمل يسر ومني تقبل العمل صل وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسحبه الأسود يا عاصما من درر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الأهل الكرام وسحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسحبه في كل حين وإنك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولال ولأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكرن سري صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال ولأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولال ولأصحاب أرباب النوال.

آله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيري ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وسهب أهل السبق يا محيا معشئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسحبه الأبتال يا ما هي الكسل والمتال صل على ندب سماو الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسحبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشرو صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الأهل العظام وسحبه واشكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الأهل العظام وسحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على نب أنا ارتجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولساب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله وصحبه والذل بي على سواي اللحب صل صلاة ما تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوسحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي وجل بجاهي رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلام يأبه خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وصحبه وسلم وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بي حداك ينزر صل على ماهن سماه منزر وآله وصحبه وسلم يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوسحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كلي من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولا لوسحب وسلم.

ولا آله وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع سهاب الكملي واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عبده صل على من اسمه مدعو ولا لي ولا ساب أهل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب صل على

مجاب وآله وصحبه مع السلام ومه بتالي في العناء والملام وآله وصحبه مع السلام ومه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوصحب ذوي السخاء ورغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو ولا لوصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من انسرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب ولتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن علم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولا لولا

ولا لوسهب ذوي السيانة ما سلام وفني خيانة يا رافيا لديك يسكو العمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوسهب ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي فجلوا الظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحبما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوساب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوساب ولتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وسحبه وسلما وبأن القرب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لولا ساب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من معا بلا ابتياس ولا لوسهب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسهب وسحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسهب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسهب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولا لوسهب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجب منير ساقب وآله وسحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحاب وبالسخاء أهدي للسهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسهب ذوي العهود ما سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير ما سلامك بآله مها سهابه يا من دعائي سمها يا من له تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل وسحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبه على أبي فهر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بلا انسلام

أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعين على النبي ذي العلى المشفعي وآله وسحبه كمامها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلمن يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لي ولا ساب وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلمن يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وسحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميه الآل وسحبه في الآل والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وسحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوسابي وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماهي.

وجلي صل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون.

وبهم بشرني صلاة ذي الأرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع سلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمعا أسكى سلامي مترف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع سلامي وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلما يا

الرسول الواسل الشافي وزي التعسيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناذم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وسحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسحب في الآل وفي المآل صل وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وسحبه والترني ما شئت في الدارين دون الدرني صل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل وآله وسحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لولساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سايقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل ما تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صل على مسحه للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل مع سهابه وللمنى الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه ونور صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي الثبت والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وصل من عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أزكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة ولا لوسحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة ولا لوسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا صاحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسحبه يا من سلم كلا سبيلك القويم فانسلك صل

مستقيم فاستنار سل على ذي البهجة البديعة أي ساحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسحبه في الآل والمآل سل وسلما على

0: ستاج يا من به فتح زرت تاجي أي ساحب المغفر والمحراج ولا لوسه بسور راجي يا من على عرشك ذو استوائي على الرسول ساهب اللواء صل وسلم في جميع الآله وسهبه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول ساهب البراق صل وسلم في جميع الآل وسهبه في الآل والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مهى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا مضوب على النبي ساهب القديب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما حباب الانسلام صل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وآله وسهبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة صل وسلم بجميع الآل وسهبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صل وسلم على فصيه بك لسان منزل الفصيح وآله وسحبه وليأل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أزن خيره متهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل الإذام وسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحيح صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الحال والمآل صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسهبه وعنهم بلا أذن يا خير مكت منعم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله ولا لوسحب بلا تناهي يا من حماني أن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وصل من عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وصل من عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها صل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام السالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا رب بحق وجهك، يا واحدا ليس يرى مشبعك، يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قل لي الأيادي العظام، بلا أسى ولا جوى ولا غرر، ولا عدا ولا بلا ولا ضرر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي اسمة من العتاب، في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا، وجل نفعا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار، يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل، وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به نفور، وجل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، وارفح به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين، واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد، وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط، يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا، في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا، يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا، سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن، وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل، يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل، من اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك، يا من قد مها كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما، ولا ترد ليادا لي من العمل، فاقبله مني فضلا لا مناقشة، وقد بغير أناء لي به أملي، أشكر بفضلك سعي وارضين به، يا من به سرت زاهدي ولم أملي، أنت الكريم الذي أبغي تكرمه، يا خير هاد هداني أفضل السبل، كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي، كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي، وارفع نظامي زاجودا وتكرمة، ولا تردنه يا مذيب العلل، دم النظام إلى سعي سعاب غدا، ولا تردنه يا مذيب الخلل، سواك لم أرج في سر وفي علن، بحق وجهك حقق للرجاء نلي، يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي، وما التمست بجاه المنتقى أنلي، صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل، صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك برم توا فشين الليل برم توا بركب شاب دخور بركب شاب مسمع إمام، فإني أعوذ بك وزير الله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذك رب أن يحضرون، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، مبارك الابتداء ممن الاقتداء، الحمد لله الذي يصلي.

فسلم العري في الجميع يا خير من النافي نسمي كما جعل دوري رسلي سيد كل ما

وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي.

القلم المرتدى لسك مزكى لتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر اجري في الهالي والات بحق الهجري وسل يا واب ولتسلما على الذي ساق لخيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه

البصر لسيد البصر أبدل البصر واجعلوا مبدع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسلي الرزاق والتسلمان على الذي بي أقود العلماء.

أنزل من قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كل

وسكرام وابلكل من تعلقت بيا سهادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بأبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم يا نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقتلهم من سكر مدمنا واغفر لكل

والساب وزعزع علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني.

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آفة وقت

بوسري ظلما الى سوايا ولتنور كلي وبالامان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا

خلص بواسع قلم والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسلي.

وسبي في الهال وفي المآل بعرمة العزر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وسلي يا عيون الذي

0: خارجين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قسنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بخلة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشهدوا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فالظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مخان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

0: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: أم يقولون إن
0: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تخلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والذين بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا من دورها ولكن البر من اتخى واتوا بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سخفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نساء رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
1: ومن
0: الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر
2: قل إنهما
0: كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والمسكنة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصارخين والخالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالى بلا كلمة سواء بيننا وبينكم
1: أن لا نعبد
0: إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطير يوده إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام
2: دينه
0: هو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تبلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يخاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما كنتوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة خائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلا من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم خلق فقد مس القوم خلق مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسب بهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين خالوا لإخوانهم وخعدوا لهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.

الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأقرب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما خل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم

0: ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا آياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاهدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجيرة القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعطدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له خرينا فساء خرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشربون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير التي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مخيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يخاتلوكم أو يخاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يخاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الخاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نفيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
1: ولو سوء أتم فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا نعني نكي على آخرة بندن دون تعملين جلين جنل ci aduna ak alakhira ñu defal leen ko duñ wax lenn lu meñu delo aduna bu doon sen salay ngir ñu jëf lu ñu doli ko fi lu ñu lo xam dana ñu jëriñ fi kon yeen na ñooñu way lot lañu depp julit bu leen di fatali ko di leen ñaanal sa tiyaba seen xamul ñu mu toll ndax am ko ñu abu qallaba dafa mësa gënt rahimahullah dik ci ay bammel ñew yépp seen bammel fet ñu genn di ci kaw jigeenu bammel bi kenn ku ci nek tim lu melne flat ay leer kex yo xamne xewal yu dul dox la leer yu jël jëm asman mu gis ben way bo xamne timul dara dafa diju rek mu laj ko yow lu la yobbe ni mu ne ko ñi de dañu am ay doom yu yar l'islam doom yu yiw ñu di len ñaanal wala ay mbokk julit ñu di len ñaan ak di len saraxel lolé ñu leen di ñaanal ak lolé ñu leen di saxel mo leen sax moy xewal bi xewlo man nak bayina sax doom jo xamne ku farlu la kuy jaamu yalla waye duma ñaanal dara duma saxel abu qallab laj ko turum doom je ci gentri bi mu yewoo mu dal dem seeti doom je ko ko dal di tambalé diko ñaanal mu delu gisat bamel yamu demone gisati ñepp gis nak neew bu mu gisone timul dara mu gën ci abbek ëpp ci leer gën ci xew neew bobu diko ñaanal diko gërem niko yaama gën ci lima nekkon ndax nekkon na ci gacce go xamne gacce la ci man ma nekk ak sama ay nawlay julit ñepp kenn ku ci nekk di banne xodara di am ay leer yu lay fekk ci tamana awma melni man bayu ma kenn gacce bobu rek ci bop moy li ma ñëkone gëna tiss rawati na nak ñak xew lu di bu leena kon julit ñi seenu dimbalante dafa matale ñi dund ak ñi ci dé ba ñu ko bok bi ñi lim li gën ci xam xam ñu méré ko xam xam digël bi ci top bi ci top bi ci top lim jaamu yalla gi gën bi ci top jaamu yalla gi gën moy gi ëpp njariñ ci nit ñi wa afdalu al-amali ma ta'addat lahu fawa'idu ka 'ilmin qad sabat an jahli bi jahlin wa qubhin yadfa'u wa kullu ma li ar-rashadi yanfa'u lepp lo xamne njariñam day law di ñëw mo xam xam xam boy jangale la ak diko wasare diko siwal nit ñi di ci jariñu muy ñëw bu ba sa di taxaw da nga wax dem ci lolu waxtu muy waxtane e amal li dunyaaka ka annaka la tamut abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut ghada ci jëf yi nga xamne bu ko nit di jëf day jëf ba melne du jëf mukk ci aduna di jëmbat ay garab di tabax ay taax di def mu nek da fekk na jiblu ci lidul ta'mir dunya li iradati l'akhirati da ko jëf ngir njariñal julit ñi di def ay xobus ak wa awqaf ak yépp ngir julit ñi di ko jëriñoo ngir mu du leen soxali wala xam xam ay iktisafat yi muy def wala mo xam tabib la wala lu mu doon di def iktisaf ay garab yo xamne day xex jangoro yi lor nit ñi wala lepp lu mu doon lo xamne daf ci jël nit ñi ba faw muy manam i'mal li dunya ka annaka la tamut abada mu melne da ngay dund ba faw di jaamu yalla nga xamne waxtu wo xamne neew yep seeni jëf dogna yow su jëf daf lay fekk ci rek di gëna bari ndax yoy nga fi bayyi won wa amal li akhirat ka annaka tamut qada jëm ci farnu ci jëm kon nga xamne kon dañ lay jëf ci ci gëna upp doole ji ci gën modi jëf ji gëna jëriñ borom julit ñi bu fekke ne ji gëna jëriñ julit ñi wessuna xamne kon bayyi ci lo xamne day jëriñ nit ñi ñaanal doom adamay l'islam soxaliku yëkkatiku nit ñi gën ci reer gën ci tiss mepp reewum l'islam reewum julit mo xamne nek na ci tiss nga diko ñaanal di ñaanal way dalay yiw yi nga xamne ñoo fi joge nek ci bëreb yo xamne mëna tuñu jëf mëna tuñu def dara jëf yi gëna bari ñariñ kon mu wax moy jëf yi gëna ëpp doole moy jëf yi gën bu non ñe wa ma yusaffi qalbu wa huma uddi min wa in qilla qala al hakim jëf ju staxal xol mo ca teggu ndax waxon na sank ne ki la gëna set xol mo la ëpp doole jëf waxon na ne zarra tepp zarra ci jëf yi ku ragal yalla deug ku set xol deug mo ëpp doole ay ton ton ci jëf yi borom xol bu sellul ko xamne ci ak ragal yalla am dess na
2: yene ki deggu ci ñeñu FM 88.6
1: bokkani ci kon jëf ji gëna bari ñëriñ alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi dhikru la jital moy tuddu yalla bari tuddu yalla ci salami ndax tuddu yalla day setal xol nimu mel niko ulama yi misale moy yow mu tim garab gu reuy amé sa jaasi di door waxtu wo door rek du ñak lu dag naka non tuddu yalla nimu gëna bare nimu gëna bare ci lamine te nit ki diko taw tewlu nonu lay melna taw bo xamni ndox yi day dal ci ndox lu takk ndox gu dal rek amna lu jëf nim gëna yagge nim gëna bare day dem ba xatal becc becc becc xol bi ba borom ag ci yaqin day gëna degeural ngeulum ba nga xamne dañ bon ba doom adam yépp suñu la yalla woon nek ci serviceam ñu gënal ko mu gën li ñepp luñ am jox ko luñ xam wax ko mo doom adam yépp def ko non won ko gannaaw kenn du ko fatali ko layi male kep ndax wëtali ko yalla ndax neñu dayo meññati diine ci aduna mo husulul ma'rifati xam yalla sun borom tabaaraku ta'ala ak yett liko ko te yett liko yalla du am lu ci gannaaw tuddu gu bare bare bare gu sax xam ko du am lu ci gannaaw tafakkur meditation xalaat yu bari yaa nga xalaat li nga wess ci sa dund li nga ci jëfele xam lo bal nañ la ko deet yaa nga xalaat Socrates de yaa nga xalaat sa mut na muy deme yaa nga xalaat tisu bammel ak laaj toba yaa nga xalaat bisub dekk ba nan ngay mel bis bo xamé né nit ñepp ci seen leer iman ci lëndum gu tar gogum mo leen di gindi liko dalis ñi nga xamné seenu leer ñu melni jant bi mu di yonenti ak sidiqon yu shuhada yu ba ci ñi nga xamné seen leer dafa melne tol na jëbul xut ñi nga xamné seen leer dafa nekk melne sondel bu xuy xuy ci sa baramu day kefe waxtu mu né xuy nga djegg djelo bu nek mañ nga taxaw nga xamné djimu ju nek sa bakkar ak yenn la ci yow kele gëna reuy bakkar ki bakkaram tolne building ak nga xamné bakkaram mu melni kok su mu taw ba nga xamné ki nga xamné ay djefam moy war way bi muy war djim ci dereb ba kon zikru ak fikru fikru bo doy xalat yoy setan dana la ragal ndax yaangi selal sa xol te djef djep bi selal xol day tital setan kon zikru ak fikru julit war nakoy bolé fu tollu bu ko defé dana dem ba ni nga xam li ñuy santané ni leen def leen ko te do xam lu muy jëri am dam dañ koy yek yow ci sabab dañ koy yek ba lo ci manki bu febar la nga xamne amna ci gaay yalla ñoo xamne buñ defé bakkar bi lu ñew ñew donte khilaf lawla la sax ñi def ko ci yeguñu ko dañuy dal di yek metti ci seen biir wala naqar wo xamne duñu xam dañuy dal di xam rek def nañu bakkar amna ci ñom ñoo xamne bakkar bi def leen di xéñ ak lu mu ñew ñew duñu dañ di jéggulu suñu borom ba mu set wécc ba dara xéñatu leen ñu xamne bal nañu leen ko non nga xamne jif ji ëpp njariñ gëna xettal doom adamay gën leena jariñ mo gën ci jëf gannaawam jif bi sétal xol mo ci tébu la ca tébu ci ñettelu daraaje yi moy lu tiss ci bakkan tax day ko raxal sheytaan wa kulluma alam nu ko ci saqla kamis li infaqin li shakhsin bakhila niki dépenser jindi sa alal joxe pour nit ko xamne dafa nay ndax julit bi dafa wara bala muy top sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug dafa wara setal biiram ak bitem ba diko defé niko yaronte bi santane waye ki nga xamné meroy ñaaw yoy mu ngi ci xolam mënu la top sunna mukk dul ci zahir ci zahir kesse bi amul solo waxon naane kon batin bi mo am solo te batin bi moy mu fexé wa innaka ala khulqin azim du ci mëna ag mukk waye mu fexé ba xéñtu ko ba am ab ciir ci nuru nubu wala waxne dana setal xolam moy tax mu am yool bi gëna mag ci ay jëfum moy tax itam muy sentir li nga xamne mom la ko séré asant ndax bo digé bo ci alina bi talib ne la khayra fi ibadatin laysa fiha fahm kon al ibadatu lati fiha al fahm moy nit ki dem na ba li nga ko don sant mu diko jëf aveuglement nga xamne dañ ko ko sant rek mu diko jëf te du ci yëg dara mu dem ba daf koy yëg lamuy bijji daf koy yett ci xolam wax lu ci yakku mu yett ne amna lu yakku donte xamul lu mu don ba bamuy ag ci lu yakku mu xamne le ko yak kon ba ci ñettel daraaje yi muy tek bakkanam lu ko tiss modi bo xamne ne lew su bop dem nga ba xamne yow ko nay nga ak no dindi alal ngay force sa bop di xex ak sa bakkan di fat sa alal di lu ko def ci yoonu yalla di ko jox nga dem ba xamne yow mi ku fukale nga ngay woor bu upp tu yabu fuf ci yow dem bi julli ni nga xamé ni bo démé ba makka ci kaaba ga ngay mur kaaba ga mo upp tuyaaba ci yow ngay julli ndax lu neew nga koy am ta tafsir bu muy def ci yow gannaaw miina goko nonu mo upp solo ñi fa dëkk nga xamné gis bu lañu gis kaaba gi ñuy julli mo upp tuyaaba ci ñoom naka doon kon yow mi nga xamné ni effort yu bari ngay def ngir nga yëkëti sa alal joxe bo yëkëti sa alal joxe ki nga xamné yalla ko bindé tabé ni nga koy upp tuyaaba ndax gor golu bi nga def ak xex bi nga xex ak sa bakkan xex bi nga xex ak sa setané mu di ay non say ay noni yalla nonu la sa ci jëf amé tuyaaba nonu la gëna liggéey itam ci setal taxol naka nonu nit ko xamné dafa bëgg nit ñepp xam ko bëgg siiw muy ndëbbu ak tawadu bi muy def nonu ñu xamné mo gën ci jëf yi gënaaw bu ñaari jëf yi nga xamne kon nit ki gannaaw bu mu selale bopam ci di xex ak bakkanam di xex ak sheytaane di xex ak banex di xex ak bëgg aduna ba ag ci abway bo xamne bi sel na ba mëna nak roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug mëna jëfé sunna nga xamne dañ ko jappé ku jëfé sunna deug ndax sala ndax ñaar ñu am al karim ak al hakim al karim moy ki nga xamne yalla ko bindé jikko yoyu jikko yu ñu bëgg du doon yëpp sax xeyna waye yi ci gëna bari al hakim moy ki nga xamne yalla bindé wu ko ko waye dem na ba xam ñeriñam mu xex ak bakkanam ba am ko kon ñaara dañu fofu liñ tuddé mérite li tubab tuddé mérite ak liñ tuddé vertu l'islam lan la jital vertu wala mérite lan lu ci nekk dafa am fo gëré sa morom ak lo xamne li am nga ko ta sa morom amuko ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won ndax bilal li bima sabaqtini ila al jannati ara lan nga ma jito aljana munuko amal len luma xamne dana ko jef taxaw ma ni julli ñep dana ko def ludul ne waxtu sama njapp toje rek dana jappa tok suma jappe dana julli ñaar rakka mu ne ko lolu nga ma jitu aljana lolu moy lu mu tek ci lu dul ne ci misal aljana aljana yu dul jeex la xaj yu jeex bu nexe ñu juroom ñetti bunt waya aljana danaka jif gi nek aljana ak aljana gi nek jif je ci yobbu nit amna aljana yo xamne julli mu ne ci yobbu mukk ak aljana yo xamne koor mu ne ci yobbu mukk aljana yo xamne jihad sax mu ne ci yobbu taawof nafs biñu waxon rek mo na ci yobbu ak aljana jo xamne al amru bil maruf wa nahyi anil munkar do nga la gis meuna yobbu téméri jinni aljana yépp kan nit man na ci nekkando ndax dara joxe misal lool ndax fi mu nek da no nek ci alal kuratul ardiya da no nek ci madde ñu bind ci madde madde wornu ci wet bu nek bu mënul wax am luddul madde luddul matière mu nek kon ci alam bu wutek alam ba nga xamne moy bobu yi mën la dégg fi yépp buñ démé fofu mën ko dégg muy lu nu leer lu am bo gisé serigne sidi ciow ci mi'raj ak isra ñi naan gënt la won ak rohama demone wala yaa ci ñaka dégg la way doom adam bi waxtu xeyé suuf dana ko wo ñetti yoon waxtu wo xamé ni yewu na ci lalam tek tankam ci kaw suuf suuf dana ko jajj ñetti yoon dana ko neex dama dama yangi jaar ci sama ko and ak say morom xal sax nga dugg ci sama
3: jeñeetay
1: kan dula yettali yangi waxu ci sama ko ak ciawarte ak wir xal sax nga dugg ci sama bir ak ko rag ak ay sax rek dila yettali dila lek
4: waaw akbar
1: yangi waxu ci sama ko ci leeru jant bi di gis lula neex xal sax nga dugg ci sama bir do gis tara dulul sa jef nonu ko suuf di jajje ñett yoon bu fu yewoo non la ko bammel bi tamul di jajje ñett yoon mu war ko teewlu waxtu mu yewoo tek tankam ci kaw suuf bammel dana ko ne yaangi dund dund bu gatt dund bu gudd di la nekk te fagolo ko dara yaangi ci leer ak teex te fatlikoo defo mukk ci sa xel bam yaqal la dara ne man nii may neegu lëndëm di neegu sax di neegu wetaay di neegu tiss yaangi sa liberté bobu waron na ko yaq xalaat boy xalaat ne da nga ñew ci man kër go xamne gi do fa am ben liberté do dem do dik traay bu yegg bo xamne kañ sa di taxaw kenn xamuko to bobu rek ngay jox dama do du ko yek wa ka'in min ayati samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana amuruna way doom adam bi waxtu xeye suuf dana ko wo ñetti yoon waxtu wo xamene yewu na ci lalam tek tankam ci kaw suuf suuf dana ko jajj ñetti yoon dana ko neex dama dama yaangi jaar ci sama ko and ak say morom xal sax nga dugg ci sama bir ak wetaay kër dula wetali yaangi waxu ci sama ko ak ciawarte ak wir xal sax nga dugg ci sama bir ak ko rag ak ay sax rek dila wetali dila lek
4: waaw akbar
1: yaangi wax ci sama ko ci leeru jant bi di gis lula neex xal sa nga dubbi sama bir do gis tara dulul sa jef nonu ko suuf di jajje ñett yoon bu fu yewo non la ko bammel bi tam di jajje ñett yoon mu war ko teewlu waxtu yewo tek tankam ci kaw suuf bammel dana ko ne yaangi dund dund bu gatt dund bu gudd dila nek ta fagolo ko dara yangi ci leer ak teex te fatlikoo defo mukk ci sa xel bam yaqal la dara ne man nii may neegu lëndëm di neegu sax di neegu wetaay di neegu tiis yangi sa liberté boobu waroon na koo yàq xalaat booy xalaat ne da nga ñëw ci man kër goo xam ne gii doo fa am benn liberté do dem do dik traay bu yegg bo xamne kañ sa di taxaw kenn xamuko to bobu rek ngay jox
3: ceñex fm
1: do ko yek wa ka'in min ayati samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana amuruna dama dama bi kon wara fatlikou digeunte yu tiss ci bir tafakkur ngir mu meuna mel melo nga xamne moy tax lepp lu mu def ngir jëm yalla do nga tax bu bol ci muy ikhlas deug nga xamne moy anta abdullah ka annaka tara illam takun tara innahu yara buy jaamu melni mu ngi jallok sun borom ngir wolu gi mu wolu nek sun borom ngi jallok mom beuti xolam ne jakk sun borom tabaaraku ta'ala mu di melaw wara sabbu ndax kep ko xamne ci doodu tewlu ci ndul julli bis bo dañe ba kabarit bo meuna tewlu waxtu wo kabare xalaat yep dal di ñew rotando waye bu fekke ne da nga tok yow dong xalaat sa borom xalaat sa tray ba mel xalaat jiddi sara diko faral di xalaat ci sa kanam te xamul ci lo mujj ba tam lool waxtu wo kabare dara du ci sa ndul sa taxway sa kanam yalla dong moy nek motax ñu ne kepp ko xamne ci do tewlu ci rudul julli da na la jaxé do man sax tewlu ci julli tewlu go wax deug barké xalaat mugal bamél yoy lan mo la ci mussel ñu na la sarax ci la bok ndax luy jëriñ julit ñi la julli ci la bok ndax moy buum bi tak digënté jamm bi ak borom moy buum bi ko ci yew ñu ko alquran ci la bok ndax bu lettre amé digënté yalla ak jamm moy alquran alquran manam nitu walu manifestation sun borom la tabaaraku ta'ala ak kasratu tasbih bari loy sabbal yalla moy delu ci sañ sañam deb magam bi ak mom gi mom jamm ko neex watandiku ñent kon farala jëfë ñent yoy ak watandiku ñent ñant yi ci ndëk moy wax lu amul moy fenn الخيانة موي وريج موي ابي دو كونفيانس نيت كي نيب ديفون ناني لي ديكو ديف موك لوم ويت ويت مو ويت ديكو ديف تا بو نيت نيت نياب بو مبولامي تيوام ديكو ديف موك دا نا ريم دا نا يمالي ديف كو اك كو ري خامني خيانة موغو موي وريج
3: تيانيه اف ام
1: وور كو نيكون انميمه موي نيتال بي toxal wax ci anam ak yaq digeunte ñaari julit mi nga xamne islahu zatul bayn alhamdulillah jibele ñaari julit ño xamne ñi dañoo jaamar lawon wala ñu reero ni mu amé tiyaba la yaq digeunte ñaari julit wala tabal ben xolu ben julit dara ci noné ci benen julit xolu benen julit non la magge non la yokki mugulum bammel non la koy tisalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kasa uryanan kusi yawma idhin di bajan wa man at'ama ja'yan ut'ima min simaril janna wa man saqa afshan suqiya yawma idhin min ar-rahiqil mahtum kon sun borom fonk na jamani ndax ñoy xet muhammad sallallahu ta'ala wasallam ta muhammad ko gënal ci lim bind lepp julit liko jox xeyma moy al iman nangu gimu nangu amuk yalla nangu gimu nangu nek yimu nek jamm mom gimu ko mom mu delu wol bi delu ci jox ko bokkam julit bobu moy tax ñu ne hurmatul mu'mini a'zamu min hurmatil ka'bati wa khunna ko sank ba tax na ko sun borom bi muy wax maratu falam ta'udni tawatna set fi woma julit buta wa tawat motax muy wax nga bañ ko seti nek na ci tiss dimbali woma yow mu wax yeb dafa ci djiblu ne julit bi morom julitam tawat mu dem seti ko mu melni seti na yalla du yalla ne won ci ko fu nga set kon bo tawate ki lay seti ni ngay yegene ci def na la ci bopum ta li la dal tiss nako nga def ko sa mbokum julit ndax yoon taala musa ali salatu wa sallam ne sun borom musna ko ne lo ndax musna ma defal dara muni waaw lo ma ko defal mu tudde xeti jaamu yalla yim jaamu yalla jeul ak ñima wo jine ci yalla ñet lo lepp mu ne ko lo lepp sa bokku ko defal musulo ma lo ma defal wax goob da tay lo ma sa defal ba mu jaaxé ne ko lo luma la ma sa defal kon luma la ma defal mu ne ko xada nga fekk jaam bo yaakar ne fonk na ko wala nga yaakar ne fonk na nga fonk ko ngir man lol moy li ma defal
2: yene gi deglu
1: ci ñeñu ci sallallahu alayhi wa sallam ne ci ko xamni wadna ajrafle julit tax mu wax sun borom dana ko wad yowal khiyam ci barafle metti nakari ruslu diw ay dara ko wad yire yu am solo yoxat kep ko xamne fat nga aji xif nga jox ko lu mu lek bu karaw bu xex bi metté té kenn amul lo lek sun borom na nga leel ba nga rek té ni sax dañu wax né loxmatum tasdu batna jaay afdalu min binaa alfi jami'i ben ci bu ñam bo xamné da na mëd biiru aji xex yow mu ko def tuyabam ci yow mo upp tuyabay nga tabax dini juma ko ma yene xamna sax janax buñ de wax reyna bu mu ngi tolne nak bu tolu ni nak nit bëgg na wax reyna rek ndax net nañ ay doom adama yu saggan yu bar yo xamne buñ fi joggé ci li sun borom wax defal julit ñi ci leer ci xamal leen tuuti ci al frasa da ñu leen gis ci xewal ta dara waru ñu ko dul xettali buñu xettali mbindeef mo xamne ni mu dund la ak bu do doom adama bu dul doom adama sax tax fi kulli zi kabirin harra rahma yandul islam sama ne man rahima rahima wala dabihata asfurin kep ku yeureum dara rek don fi picc muñu kut sanni fele la nga yeureum ko ak sun borom dana la yeureum kon kep ko xamne ci aji xif ci jox nga ko lu mu lek sun borom dana leel ci magnetum aljana bis boba naka nonu ku nandal aji mar nga jox ko lu mu nan rahiq maktum joju ñi wax ci aljana sun borom nan la ci nandal kon nak julit ñi jaamu yalla ngi ci bir julit ñi ndax julit ñi seen mbolo ñoo fi taxaw taxaway yalla na ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq khalifatullah fil ardi moy doom adamay kon war nañu leena wormal war nañu leena fonk war leena bëgg lepp nak ngir yalla ku ci lott war nañ la xettali cel tiya bëgg na gaawé lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yermade joju mu ne neeg du gëna sopp ci neeg yi moy neeg bo xamne ab jirima nga ca bo xamne ñu koy taxaw moy neeg bi nga xamne ci la yermande yalla di wacc ndax kéro yowmal qiyam di balay sax yowmal qiyam doom adama dana wacc ci bammelam la qadar allah wala samah
3: cieñex fm
1: bu ko soule ba deud malaika aksi ni accé biñ ko daatan laaj door ko door yu metti sun borom may ko sago mu wax ak ñom mu ñeena na lu waral ngeen di ma def ni man de du julli guma bayyi du koor guma bayyi du asaka suma bayyi du kenn kuma togn du lor lima limba limba yépp ñu ko na'uzu billahi minka no mu muslu yalla ci yow ram nga aji neew doore ni diko lottal diko mbugal ci kaw togn nga man ko xettali te xettali woko nonu musul yalla ci yow lolo waral ni dina door xamne kon ben julit du jambur ci julit ndax liñu tuddé al muwasat moy jekkonté julit bu re warna jekkonté nepp mbokku julitam sharia sax ci fiqh borombe gattu jambur bum giñ ko yoyal laxasu ci baab ba muy nara dé te rendi woko woon né boko rendi wul day dé rendi woko yoon faylo na la ko dinga kon nga xamne julit ñepp dañ leena boole ñu ben nit kon ben lañu lenn lañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñent jëm yi de yowal xiyam bu ñu leen di fang nit ñi ñi raam ñi dox ñi daw ñi bërem ñi bafaru dañ leen di fang ñoom ci kaw ay minbar yi leer jëlu ci yermande yalla moy ki nga xamne reggal na aji xif ak nga xamne dimbali na aji doye di ak nga xamne wajal na ku jëm ci xare ba fi sabilillah ak nga xamne def na irasatul malhuf ku jax bo ñakare lo xamne xet nga ko ba dindi ñak dindi ñakare te muy julit tax nañu doom adam bi waxtu wo xamne genn aduna ruham dana wëndelu wer ci kërëm di xet ndax ñing koy ñaanal di xet ndax fay ñu ay borom ndax bor yi mo amé ak haq yi mo amé bokku ci li gëna liko gëna té ndax fi nga xamé né tambalé na tambalé na gënë aduna ba doom adam bi ñaari bari baramu di tankam yi commencé sedd ñaari nak bëtam yi bokku ko
3: cëñe FM
1: fofu nga xamné gënë na atté aduna tambalé na nek ci dugg ci atté barsa baba la kum fa di jeex fa kashna anka ghitaas basu ko yama hadidun dal di tambalé ay lawa'iham limu ñëkk ci moy ay jëfëm jëfëm yu baax ak jëfëm yu bon boba aqida may ñëkk fay da aqida bi zeyxa bi ci wala aqida bu jup la haq yi nga xamne mo dox digeentem ak doom adamay moy yiko ñeuka tital ba tax na waxtu wu roogi roté bañu suuli jambi dama delu ci wat ci kër gi ngir setti nemmi ko ci ndax haq yoy fay nañ ko wala jek muy bor yi ak yenn ci toñangi ak ndenkan yi ak yoy ñu tolle wër yalla mu diko wëndelu du dal bu doon jimm ji dund ñu ne du lek du naan du tal da di xegnitu ndax xaq yoyu rek la nañ ko wala reglu ko ndax ñaanal nañ ko ñaan yu baax ndax wala sédé lañ ko sédé su yalla nangu wala dé bo waraw maté dara ko djugé dañ ko dello ci na ngor bamel ba at la fay wëndelu mom itam ba tay di muñandiko limu muñandiko di sénu limu sénu di nek limu nek gis nga na al allamah ibn qayyim al jawziyya nena ruh digeentem rapport ak yaram dana sokku ko juroomi yoon ci dund xam ngeen ne digeunte jemin manam leer bi ci dundu ndam mak ba tambale dund na muy dundé nga xamne bi yepp buy ngalaw buy taw bi yepp tangay bi yepp sedd du deg li nit ñi wax du gis dara xam ngeen ne bo ba roogi rapport bi mu am ak yaram ni aji way gamu ay ciomu lu wess na waye bu jiddo ba nek ci aduna ngeral diko upp ko wax mu deg ko lu romb mu gis ko kon rapport bi changer ci na legui benen façon rapport bo xamne day yit liko wër yépp waye waxtu muy nelaw rapport bi delu changer ci mu ngi dund de waye deggatul dara gisatul dara xamatu dara lay xew ci alam bi waxtu wo xamé ni roham rotna bu nek ci bamel mu dund benen haya hayatan barzakhiyatan ko itam benen rapport bu nek digënté ruh ak yaram la fofu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne arwaa suuda arwaa suudaay ruuh way taxani ñi ngi ci biir joxi picci yu wart yey far te deri aljana bu won joxe ñu dem ci ay xanaat bi li nek ci sufu aras wala ci sufu aljana nga xamne fofu ruuh way taxé bi ñi ngi leen ëmb ci malaani lañ yu xofal yu lëndam yu tang di leen ci mbugal doyamal xiyam mu melne ci buñ ko doon misal ruuh ga fam nek fil da ca japp bané dut ci bamé bi xamni nit ki lepp lu ma ñëk ci biir bamé bi la koy yégué donté yaramam séyna ba suuf rek né fa itam non la koy yégué melni mu ngi doon ni nga xamné kuy néw boko timé mëna nek ci gënt gi muy gënt nek ci tif wala mu nek ci bané yow mu koy tim do ci dara naka nonu néw bi ci bamé mëna rap ba do ci sét dara waye lu mu yëg mëng koy yëg ndax ciaru nga la xalé waye roogi ak bamé bi non la jox ko ba kérok yamal xiyam dék ci jot mu del wat nam na lan ko wa badakum ta'uduna roh kon ci lolu yib gogu mu yek xatar yoyu dana tax ñu may ko ci njaal beenu bar taxam muy wëndelu at ci bamel lolu firina ay leunt yu bare tan du mayu ko ndax jam bi mbolen li nga xamne aw saat yi muy dund yep ak yi ngol batiko dañ koy sédé ndax ñora wante mbolen pakki suuf yi yep wa imushay la yasbi bihamdihi lepp day wax lepp day jep lepp day sédé ba taxna sallallahu alayhi wasallam neena dom adama du sujjot julli fan dul beurep bobu du ko sédé yomal xiyam ta waxtu wu déwé beurep bobu dana ko di joy ba won koy faté wala ba yomal xiyam mi ngi aji ci nit ki rek ñu démé kon nga xamni ci jëf yi muy jëf yépp nima waxon sank ci bi sallallahu alayhi wasallam di wax biral la sabaqtini ila aljannati woor ne kon jenn jëf doyul wulis jenn jëf kon waji xam yalla jëf jëf ju bax rek daf ci jëf bu ko defé moy tax ak taxé mat ndax jëf ji nek ak lamuy jëriñ dañ wax ne bo amna ci bakkar yi bakkar bo xamne dara mënu ko xor ludul son ci dundal sa njabot nga xamne kon bakkar yi niñu bari ay xéet jëfi jaamu yalla yi non lañu bari ay xéet benn bu ci nek ak lako taxajuk ak lamuy dindi neen nit ki budé bañ duggal ko ci bamélam julli moy melna jëm fokk ko tok ci bop nit ki asaka moy nek ci ndey joram ko wala nek ci chamoñam ci ay tankam jëf yu bax yi mu dimbalé nit ñi ak yi koor ne ko fi do fi jaar bu beugé jaar ci chamoñ asaka ne ko fi do fi jaar bu beugé jaar ci wetu tanki jëf yu baax yim daan defal jullit ni dimbalenti gi mu doon dimbali gi mu daan dimbali gi ni ak xatali ne ko dedet fi do fi jaar muy nit kon ku yermane yalla ar ci sababu jëfum batay ci sababu yermane yalla الإمام أبو الحسن الأشعري سخنانا نانا روحي ويتحيينا خمنا دانيو أنا أي بور ينفيل دين لين دي أك ديغنت أسمان السوف دينو أك أسمان دينو ديل السوف بابو حق جوية بانكوي موت بانكوي فاي نكامانو توانيانجي يتم nak nga xamé dimbalenté
5: waxtu yi dafa bëgg def hein
1: ñu tuti ha kon dem diri xana dañu wara tebam ñu wara def
5: wa rutine sey yom mom da naka moy agalé hein
1: fum tol rek ñu bayiko ni nga xamé non nga bo dé dimbali ñaar ta kenn rek nga ci mëna dimbali ci gëna ragal yalla nga wara jëk dimbali bu fekké né ragal yalla lu neub la luy xamul ki nga xamné mo upp jëf yu baax yu ñu mëna sédel mom nga wara jëk dimbali té dimbali itam bu fekké né ki ngay dimbali ku jubul la naka sét ci lañ koy dimbalé bu fekké né li ngui koy dimbalé daf ci jëf lu naqari yalla dang ci jëf nu yoon bañ dimbali nga ko ci moy mo xala ni limam fa ngay wax wa man aalaman qad iktasab ilman wa mali ghayr dunyahu nasab fa innahu sharakahu fi ma jana ka ba'i sayf li lissin kamuna kep ku dimbali jëm jo xamne day moy nga dimbali ko ci lu meuna gëna moy yaangi melne ku fekk brigand bo xamne ray kat nit la ko peur de route la nga jaay ko jeex kon lamu def yene cey bok
2: deglu tenier fm 80
1: kon community bi nga xamne mom la l'islam samp wax leni yu ar ci ñom ak niñu wara jëfé julit bi itam gannaaw bi nga xamé né melna ni wa mel kenn ku nekk mu amé lam la wara amé amna posture bu mu wara jël ndax sun borom ngi té sun borom nanguula seddo dara ak xol ku fiir la lepp loxo bolel ci xol mu bayyi fa lool ko cielak lool kon motax ragal ak yaakar boko def kenn ku dul yalla nit ñi li ngay li julit ñi li ñuy nekk say mbokk ak li nga len di wormal li nga len di yene li nga yene sa bop say aajo ak say njaqre do len ko tawat mukk ci sawabus ñu jeriñ la ci dara yalla ngay tawat say aajo mom ngay tawat say tis ak say naqar ndax mom moy aji man gi kel mën ko mom ñin ñi nak ci sa bir xol ci sa digënte yalla da nga len di won gannaaw ta nga doylo nak ci lila dal xam gi ko yalla xam nit ñi ñaari bëtt nga leen wara xool bëttu sharia ak bëttu haqiqa bëttu sharia ci nga leen di jaarale ci yoon ci nga leen di digale lu baax ci nga leen di téré lu bon ci ngay taxawale ab gëtan bu fekke ne kuñu wara gëtan la ci ngay gaddaay kuñu wara gaddaay ko xamne jëf na lu waral ñu gaddaay ko waye bëttu haqiqa bi ci ngay jéggalé nit ñi li ñu la def ndax wolu gi nga wolu ne ñi ngi nekk ci mënu sun borom mom mo len di def mo len di bayilo mo len japp mukk buñu la jëfé jëf ju bon do len ko jappé ngay sakku seen ngant ci bëpp buñu défé lu non moy bëtu haqq bi nga xamné mom len wara xol kon do len jappé mukk li nga xamné wuté nañ ko ak yow wala jëf nañ ko ci lo bëggul wala ñu lor la wala nga sakku ci ñom lo xamné défa luñu la ko bañ nañ ko ndax xam gi nga xamné ñom kon ñu ngi ci xabgatu sun borom ako notam sun borom mo len di jeflo te señ ni ko bañ ndax kon ki la meuna may wala mu xagn la yalla dong du kenen waye nak julit ñi na nga fexé ba fagal len fay lor nga fexé ba baña lor benn julit te na nga len jox seen haqq yeb bul gadd haqq kel na nga len jox seen haqq yeb lor gi ñu lor itam nang ko muñ ngir jëm yalla bo defé lol da nga matal seen haqq boole ci nak nga boole ci politique gup la biré ak nit nax nit jëm ko yobbu ci yoon yalla ak yermande ak ñewant go len di ñala te bu len añani mukk li len yalla jox jëm ji nek la ko yalla jox nang ko koy yene na nga rafetal sey jikko ci nek gi nga nek ak ñom ak jëflenté gi ne di jëflenté ñom ci zahir sa bir nak nang ko jox yalla rek du jox len dul yalla sax sa xol ci bir waye nga matali julit ñepp ci ñewon ak ci jëfël lu rafet ak ci ñongal seenu der ci seenu faddu ak seenu tew ak jublu yu ak nek nit ku woor ko xamne luñ ko wooru ba jënt ko mu matal loolale fuñ jort na fa la nek ci lu baax mu bañ ko manki mukk
6: lor gi nga xamni mom la lay jam ñi lorit nak nga daw jim ci sa borom rek tawat ko jambat ko te mu woor lay tam lor gi ñu lay lor kat xewal la ndax sun borom dana tek jam lo xamni xewal la ndax bu fekke nit ki xaritu yalla la te yalla dafa fiir bugul xolu nit ki leneen ne ci dana am lu mu def sa digënté

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وقدمي وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الحادي البصير أصبت فورا نسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سسمن أصبت فورا نسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سسمن أصبت فورا نسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سسمن نفحتنا بأفضل الإيمان فلتنفي الجميع بالأمان حفظتنا بي وبالإسلام فلتفصل كل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلا يا من أمدا قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يحبدا إلا النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل من سل الكلام على النبي محمد والآل
1: جنتب فم جنر فم لرجع فم
0: المنتقد ما يسره بلا نهاية وقت من يتقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جهلوا مختارا نافع سل والتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع وسلي ولتسلم بكرام على النبي والآل وسهب الكرام صلاة سلار سلاسي من السمدي على النبي والآلي والأمدي رد مكة إدى الإدى إلا الإدى يا من أباني بمخج الإيدا أرسل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني السلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أرسل بسارات لسف مطمنة مد لكل محسن ومس

0: أحلاب سارة ترى مستثنى وجه لأمة رسول الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مد يقل كن يكني يا من يكون من لم تكن ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا عقد ولا تاج نفيت ابليس لخيري ابدا في سرسا وكل من لم يهبدا وجه لمن قد امنوا واسلموا واحسنوا معجل من لم يسلموا كون لامه النبي صلى الله
1: عليه وسلم 88.6
0: رب جل علي بالتسليم رب جل اجابه تسحسه الاهداء الى سواهم سرمدا ودا نادوا يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ سن امه خير مرسلي عن الذين كفروا برسلي قد لهم النصر العزيز عاجلا وبصرهم حاجلا واجلا لسوي الايمان ما يسيد بك يا من انته مسيد اخلص للاسلام عن ركوني الى اداك وان السكون على النبي ورسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والال وسهب الكرام اوصي سلاميك وجدني بالمرام يا من له القلق كما له الامور يا مخنيا اغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وامس راجيا ولي خليت دون السكن اجيا اوصل لامه النبي احمدا مصليا عليه في من امدا نثرنا سيسا يسمل الكبار اسقار لهم من بار سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنوا من المتاب سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنوا من المتاب رافعه برفع الكتاب والفروع رافعه برفع الكتاب والفروع الاحاديث صحيح صابر اهتيتني الجميع دون السلب ولتقود سهل وانت الطلب لأوصل الذي أريد أن فيه بالورى يا مهنيا أن مدفهم ما أتخذت الدر لي بالمنتقى وخدت لي ما والدوس والتقى وجهت لي ما لا يسال عجبا في أبد لسانين نجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي سنجدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فاعرب

0: البشر نجيت من بيت لقما من السياتين فشكري اسمع وجهت شكري الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء كرمني في مودي وبلدي
1: مكرم
0: صفا قلدي اكرمني رحمن اكراما كفى كليتي در وفيلي وكفى ناجيت ربي بسهر رمضان سر الامان والمنى والفيلان حمدته حمدا يسوق سرمدا لخيرنا ابليس سوقا اغمدا قلوب جمله الاداء توجهت لخير الدر والمنى لوجهت قلوب جمله الذين افلهوا ليتوجهت ربي المسلم قلوب جمله الذين افلهوا ليتوجهت ربي المسلم الا الذين سلموني قبل نان مدرتي كساك القبل الا الذين سلموني قبل نان مدرتي كساك القبل الا الذين سلموني قبل نان مدرتي كساك القبل ان انتفت مدرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الالوى له شكوري الى الجنات دار المنى والامن والمنات له شكوري الى الجنات دار المنى والامن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يصل بنا في كريم إليه وجهت أنا كتابا مع اليقين وفؤاد التاب نصرتني فإنك النصير مع تحيبي إنك البشير سمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيلان رددت لي في الذي أحببت
2: جنتبه فم جنير فم لرجع فم
0: سببت عجبتني جواب من تالى أمسنت

0: المؤمنين للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بشير كل اخرب واجنبي واللي يهب للمسلمين فرحا يا من ما عن الاسى وترحى ما هوت ما لا يمر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجه يا لال نجه يا لال مصطفى مصطفى مصطفى بعد الصلاة نجه يا لال مصطفى بعد الصلاة مع السلام من داوم القلا يسر لهم بشي لشي تحسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فعسى الذين صهدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير اكرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجيم شيق الذين تركوا العباده للنار من لم يطع عبادة تحب من أراد أن ينقدما أبرم من ضيف لم يدما جساء من بارس سلارش بكا فكل من أبكى سلكرش بكا إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رعوا جساء ما سنوا بطونهم سكن الأقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصب أهل السلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون بناهم مهتوى بالاستلاب والكل بالبشر سنقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما
1: يملك
0: بناهم يحلو وليس ينسفل أما مبارس الأليف منسفل بالله بالله بالله آمنوا وأسلموا ما ولتحسنوا لوجه باق قما

خدمة للمصطفى الحد السكور. فارحت جملة من المباي لمن كفاني سر النباي.

وكل من لم يحوني فهو كمثل تسليم من لله يوجه الضرر على الذي به كفاني القرار جزاء من جله عن المثال لي خاد ما خاب عن الامثال الحمد لله الحمد لله الحمد لله بلا انتهاء علمني عبد الله سلباي الحمد لله بلا انتهاي علمني عبد الله سلباي الحمد لله بلا انتهاي علمني عبد الله سلباي براهة المختار ليست تخفى إلا هلا من منك لن يخفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا قدمت باطلا لحق فصاع ولي إليك سصيدا ملكت ربي مالكي كليتي علي لو كحملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي برعني الاله من سرك ومن كل نفاق والسهادة دم برعني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بالسلام المتنب والذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أدى ونولا والذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أدى ونولا والذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أدى ونولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي له وللقاء فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم له خطابي وما الأقدار وللسوانا وجه القدار أيتنا على الحدا فقلبوا وللسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باق قاد للصواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني القديم له سلام سي البريد القديم لمن له كليتي عبادة أمدي ومن خالفني أبادة ملك لشيء ليس له مباهي لي قاد ما قاب عن المباهي ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع الكبير فرحني الجميل نهم النافع أهلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل النهى مدرتي من ليقود منها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وصوابا وجزا والوحد لي في رملان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي وما احترى ونفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم أمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاري لخير الصحابة يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مشيل الألم للمصطفى للمصطفى